سمعتنا كاب زغسلنا كاب تمكرو زي ممهارن سعبينون زبل ناي كيف العيو زي ناسل في الديموكراسيز بيرترا رئيس عنكس نمبولكم أبعلمنا أبستفلاليو قزياتن كبابيتاتن عنوات كوردو زيسان حنزلون تفطراون سبسر حن حدقاتات بوزحات يوم من كتكات مريت ساتو غمرا لبدا حمامات زنابن وحجين كابتوم تفطراوي حدقاتات كخونون كلو وقعكا سب كابز سرحوم حدقاتات حدا أبنتيو همون غوز تفلالي دليت زلووم وغنات زكايد زد تودبه وقع زد تحاساسب اتزورو دو كل مدياو عنوات مخانوت رايزي كوني وطم تواقعتي ناي سلام تخولو نسيقوم ككايدوون كلويو وقعات ككمتي زكايدو اللو قزيان من كاليوم زخوون ناي التحاساسبا في اللياتن زد تفلاليو بحرياتيو زلووم زينات كاقزات نموقباتن بحيلي سلطان نمشباتن كوتا حق بمتحس زكايدو عمسانيا وقات كابتي قزات كان لولاونت كان نمعقابن متكلات كان موحاسن زقبر وقات زتفليت رايزي كونت تساراريو بتحدو وقن هزبير ترانس انتو نمشبات بتخالو وقن كاسر عطات اتيوبيا مقزاتهم اب ارتران مسعان نسلاسة عمتات زتخايدة وقى نايزي تساراري بحريات وقى ابنتيو علمنا ببقزيو صدق في الليات بزي وقى زفتحلو مقد زقموتو عم كبارن لعلنا فتحن تسرطو حقتات اللوة اب چارتر ودو حبرات هاقرات عنقد سلاسان تشاعتن نبيت مغرص اتا ودو حبرات هاقرات انتدا نسلام ززر كنتات تفتيرو ويناي حق قهست انتقاتيمو كنوع مسمر نمتحازو زخل سقومتي ناي موساد سلطان حلافنتن يهب زبل اسفير الله انتخوني أبزوان زي نايزوم حقتات ناي مخبار حلافنت كازن جعكا دليت كان هرفان كان لعل حق سريعكا وقع مخفات لمود كوينو لا ناي روسيا لولاونت يوكرين بمقهاس ناي إيران بأمريكان إسرائيلين علم زس دمم مسمسات بمفتار معناوين ناي تقهسات أهقراو حقتات وتسيتيو منغستي إثيوبيا أنصار لونت إرترا بتدقاقامي زوات أوتوز اللو بتروين كابزفالي خازر رأي كونن بزي كازي بوزحات نتحقتات كخبرون كعقوون زنورون منغستات كابدحنت ودسب كبرها قراتن كتباوي روحهم بمقدام نتوقعتات صوارهم بمشاتن وديت بمقلامن كم زي قارس غيروم كحلال هو مرأي لومد كوين الله إرترا أبزوانزي زحالفة هلوين مسائن زجنازب حلافنتاو منغستين تزنبرا نغزار ساتراي زي كوني نخالقوتون ممهاري تموكرو وقئن أعناو سعبينون كتكوون متقبا مخنياتو بسنك مقزاتي إثيوبيا عبر بعاتات نتبهز بإرتراز غربي بوليتيكا وحطة سلاماون سلطنن مفتح زي مقبالو بتخاب أفريكا تزنوحي حرنتا وقال سموخانو زنقرلو ناي سلاسة عمتات وقى زي تفليو قال سي سلز حالفت هزبي إرترا وقى هاريفو زي كوني بسنكتي تقددو زعطو دماو هزباو وقع قبل علي ازوارد برست بعينوتو بزح ملكع زنبرا بمطانو دماء ازي سفيح سلزخوني كم تاريخ زي سنة دمبر زر زير كازو دا ايكونن تدحرناي سلاسة عمتات كاز زي تمزقب عاوت ابي ادزي حلافنتاو ملاخو قجلس لزودقه سمبرات نايتي حرنتاو وقه
دهر سلاسان حموشتن عمتات نسان نتوين أبطو إيزالا متركس غرارو ماي يسئن اللهو زيويل دمسيتا ملكعات دوينو زلو ختم اسمرا نايزي مر أيايو تسابيو نابس ماي زخيط زيويل حج عجه قدفكا عيرسان بزي مسرت بوغ حالفو أبسلطان زديب أكال وغ زتبابع كخوون أين ورن إرتراغ ناس لزي تعدلتن أب إيد بزي وغ زي حدر وجلس لزودغتن هزباب بقزيو كل مسالاتو تغفيفو أب تومي كوبدون عرق زبانو نوغ هيواتن نواتن كقبر يقددالو إرتراد حرنات عنات بشانت شعات تميتن تسعان حموشتن مسيامن تواقيا دحروسن كسارا اتزواقا قداي بقوامي نايشم قلنا بيت فرد معلا برخيبو ابتقزيو خا سلمن تايدا قد موقنا بيت فرد زي كربي زبل حطو اسعيبو حاليفو ابشانت شعات تميتن تسعان شمونتن كساب كلتشح أمونغو إرتران إثيوبيان بأخصار النتو علم زس دمم دمو وغ تخايدو. بسنكت وغ كاب كلتي وغنات هيوات العلم مئتشح سبات كتأفئن كلو عسر تتاتشحات إرتراويان كا نبراتهم زرم زرمو خوينو تمزابيلهم. إرترا بشهند شعات تميتن تسعان شدشتن مسودانن بشهند شعات تميتن تسعان شوعتن مس جوبوتن زكا يدو توقعتون تماسا سالي بهريو نيروو دحرزي اتكساب لومي سعبينو زيهاسا سوق بسممع الجرس تحساس كل التشيح مسرت بزغومي كومشن دوب إرتران إثيوبيان كيادن نايمو داتان وسيني تواهيبوس بسنكي زي مقداس هكدفو كان ملوء بملوء انت زي تباهلي عم مسرح تقباري اللو زي ترخبو وقعون زيرو زيرو بوقعزو دا مسح حبس لزي اللي سلام انتايك انمته الكيت نابيت فردي زي هيك زي كده نزو الحطو استبهلو زمهارلو اي رخبه نمبر ملعالوس اي ترفن بخل التشحن اسران كساب كل التشحن اسران كلتن عب تقرأي زتخايد از اسكحكح وق فدرالاو منقست ايتيوبيان هزباو وياني حرنات تقرأيين قروبات انتزنو برو كدمو وق مفتحي مترخبالو زبل نايبو زحات امناتيو هقدف وين كابتبع الوخا وقدوز سنح وقاتن قالو تاو سعبيناتون تموكيرو كم قربيت ما انت سلامن ناي حبار لمعاتن انت زماخرن إذا اقرو انت زئكبن هيوات بوزحات إرتراويان مدحاني بانس أرو كان دباغوه إلا خوينوفتو قئس لزتة تبسه ناي بوزحات كسابلو مي مردقوم زيتنقر إرتراويان من إسيات حلفت أخطيو أبزوان زي كاب تزعلفو قئب زي ممهر نتي كاب إثيوبيان تقرأين حاليفو أبزواناون سلامن صبو قربتن ناتاتن وحس أب مخان كحقز تسفات نبيرو اللوز نبري سممع بريتوريا أب حادقا بموداقو أب كبابنا زنت التالي تسليم دبناو مزناب جميرو الله زو قزي أي كنن رو بسنكي سحتاري أكايدا هكدف أبتي بالحي نزلا إرترا ساعبينو نزواناو نحادا قنيابو مخانو نبوزحات زشاقل زلويو كمتوم قدامو توقعات زبال عمس بالعي نابت زيت الرف زيت مخادو سلا زيت الرف كاا لوميون سلامن تايكا وقز تغارس اي مسرح سلامن زيتن زي كتسل زبال حطو زل علن كابتو مكروخان اي زي ممهار ساعبين زمال كتن ترخبه خوينو زمزقبيو.

0: مقبوع أفنيه هقدف سرقلا قدمي فرس زبل نايكف لزينا سلف ديموكراسيز بيرت راحته تانم ببالكم تعبيتن بالدعين هقدف ببزح ملكعاتيو زقلس نيرترا أنا أتحساس باين ترايينا زلنا لا زبل سسو أتحساس بأخا حادة خام مقلسي إتقناي بهرياتيو كابز بمن قاليخا نوتوم چوكونا او سعيروم هاگروم لميعا هزبوم دم محارا خوينو ناو نمور نمملاسا تود ديبوم زقالو سوزلو حيلتات لو تيرترا افلو تخنف غومز سنحن زلون حادا حادا قزيقنا زرقه محبا كتقمان كلو بتزاري اموخا مسلوم بمدوانن تلقوخم بمتمزازن نحنساب لقوخات وياني نحنساب دمما حمشاي مسرع كبلوم كابز سماع نووح قزيه كوينيو نعكتن من ناقاسن قجله قدف انصار زد تود دو تقاوم تحايلتات تراي زي كوني قبل عليه زبير تراون بغسالي كن سوارو قوز سنحن زلونيو زبين ابتهو كتن ياما قدو كل اخوان بر دمت أخصم معن حتى أخم اللي سنقر بايكونن كم مجلس إنايتي أبي أخا هزبس أجمات نفات حلو كم حصانان كله كم تحميم كانت خد كايوم اسمي تومي صنحقا زبهال توسخص أجمات بمزرزار يتسفاز غرزا نهلو أن أخ قلقال اللو خدالن كله جنا بهاقراو هلو أنان كبر هزبن إنات حابئي كم مسادق أي حفرني هكذا أبزو قربا قزيه أمسي وزلو فرحز ولدو قراح كدي اتخبلو زدالي دحار علاو خوينو كيحت تاني بزبل أقول فليت بلسان دو قفتو زبهالو نتفت مديام الزرابي إيدا بيزاقو خوينوم كابزهو توتو حدا دما أول سعيد باب النتزت الكاسيو أول سعيد أبتي انت قنس الكايو والتهدرا ومخانو زغلع بدقي وقنار كب هزبي مس هزبي كبهاز سنحي كاب زلم بس هاكساب سنعفي كومخا كابراما كساب عدوخالا زقه ما دحتوا سؤتات مس مس قامدو تقارو كوق عز سنحي كبرو حاد مرأيا شفات مهزوتات هكدفي بوغن تقراي لعلوت حالفتي عب تفلالي مدرخات بزعباتي ركب وقعو مرقاقص خصمعون كلو بوغن هكدف قنا كينون اول ملأخ كال دمصو ايسمعن انتخونا اول زي انا زبلو زلخو نايمن قستي كاليو انا زنببو بزمل كتم تساريو زوها بننبر كم دلاي صحفكو ايكونن بزبل لوخ نايتو قجلة مخانو كم مسكار عدي وعلن أول سعيد أبزقربا قزيه كم أملو بالحز التحوصو قيرنا دقفتنان تقاومتنان سميرنا عدنان هزبنان كنكالاخل انكو مرج آنايو زوالا ملإختي ناي بوزحات مزاربيت كوينالا اتزارابنت هكدف نوتو ما فلطون مهاب كسية فومز سنح تقاوم تحيلتات بمجد أول متقاسو انتاي مالوتيو زو الحطو انزخدت لخوينو تسنحو أول ايكون اندو كمزيز عمسلت هواسي دقفتنان تقاومتنان زو الحرق كالو ونبناتو تبقصوخم زي تكس أقدمو سلزت تنازازي بدحرتي باهلو هكدف كمزلو مقمات زي تسقم ايكونن وتم لومي أول كسو عمز الدنا دنزلو ارتراويان تقاومتي كاب نويح قزي جميرو من تلولاو النتن قز اتاوي حد النتن هاقرو من كبر هزبو من كالو سوط صنحون زلوون مخانو مسل زي ترد امديو لوميس او عيوم تبايلو زبل نفسو زخال الزارابيو اقدف نزوم لومين سار هلونا ارتران هزبان سل زخونو حابيرنا نكالو سوم زبلوم زلو دحار تقلبي توم حدقا كم زخونو أزيرو كي حاسبه كسر عصرو من كلو مقدخا زيكون عند دحار كبور واقا زخفلينيو ዝብልዎ ዝነበሩ እቶም ተቃወምቲ ምንባሮም ከይዝክር ዶ ይኸውን ዝብል ከዓ ኣዛረቢ ኮይኑ ዝፀንሐን ዘሎን እዩ። ህግደፍ ምስ ብልፅግና ክዕንድር እንከሎ ክከታተሉ ዝፀንሑ ዝተፈላለዩ ወገናት ነዚ ናይ ሎሚ ኣውያቱ ከመይ ከም ዝመዝንዎስ የስተውዕል ዶ ይኸውን ኢልካ ክትሓትት እውን ግቡእ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ህግደፍ ተቃወምቲ ምስ ኣይኮንኩም ንሃገርኩም ተኸላኸሉ ዝመንፈሱ ዘይቀጥታዊ መፀዋዕታ ምቕራቡ ኮርተ ገልበጥ ዘብል እዩ። ምኽንያቱ ቅድሚ እቲ በዓል ድሓንን ሓላይን ተመሲሉ ኣፉ መሊኡ ክዋራዘ ምፍታኑ ካብ ንሓይልታት ለውጢ ኤርትራ ወግዓዊ ፍልጦ ምሃብ ጀሚሩ ነቲ ዝርዝር ዘለዎ ከም ማልኦ ዝነበሮ ቅድመ ኩነት ከም ዘሎ ከስተብህል ምተገብኦ ካብዚ ሓሊፉ ከምቲ ወለድና ኩዕየካ ብማንካ ክዝሕለካ ብኢድካ ዝብልዎ ደንቢ ሓይልታት ለውጢ ኤርትራ ጭቆና ህግደፍ ከመይ ይወገድ ህዝቢ ብኸመይ ኣብ ጉዳዩ ዲሞክራስያዊ ናይ ምውሳን መሰሉ የውሕስ ወዘተ ናይ ሓርነት ኣምራት ዝርዳእን ንምትግባሩ ዝቃለስን እምበር ንህግደፍ ኣሚኑ ኣብዘ ዝኩዓቶ ጉድጓድ ዝኣቱ ከም ዘይኮነ ክርዳእ ነይርዎ። ድሓር ከዓ ልዕሊ 300 ኣብያተ ማእሰር ተሃኒፁ ህዝቢ ዘሳቕ ዘሎ ጨካም ጉጅለሲ ተቃወምቲ ፀውዑ ዘሰልፎ ሞራላዊ ብቕዓት ካበይ እዩ ኸምፆ? ስለዚ ህግደፍ ካብቲ ዝጠሓሎዎ ናይ መንከማይ ናይ ኣተሓሳስባ ጸቢብነት ትዕቢትን ትምክሕትን ስለ ዘይወፀ ሓቀኛ ሕልናን ዘለዎ ኣካል ናይዚ ብመገዲ ኣወልስዒት ዝተሰምዐ ሃበስ ቀደስ መልሲ እንታይ ከም ዝኸውን ንጹር እዩ። ምናልባት ግና ከምቲ በዓል እንታስ መስቆርቆሪ ዝበሃል ህግደፍ ትርግታ ልቢ ደንበ ተቃውሞ ንምዕቃንን ኣጀንዳ ፈጢሩ ንምክፍፋልን ዝፈነዎ እውን ይኸውን። ትማሊ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓደ ህዝቢ እዩ። ኣብዪ ኣሕመድ ዓሊ ድሕሪ ሕጂ ንስኻይኻ ትመርሓና ኣባህላይ ከዓ ሓሲበሉ እምበር ናይ ስምዒት ኣይኮነን ዝብል ዝነበረ መራሒ ህግደፍ ሎሚ መምህር ናይቲ ካልእ ምርጫ ዘይብሉ ሓቢርካ ምሕላው ሃገርን ህዝብን ኮይኑ ክቐርብ ዝምልከቶ ኣይኮነን። ከምቲ ግቡእ ቅድሚ ኩሉ በቲ በላዒ ዝፅውዕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘርኣዮ ወደኽደኽ ብፍላይ ኣብ ሎሚ ኮንካ ክምዘን እንከሎ ዝሕፍር ዘርባዕባዑ ዝገበሮ ጌጋ ኣሚኑ ንህዝቢ ኤርትራ ይቕሬታ ክሓቶም እተገብኦ። ካብኡ ሓሊፉ ካብ ምፍሓስ ተንኰል ሓሊፉ ብዛዕባ ልኡላውነት ክብሪ ህዝብን ግደ ሓይልታት ተቃውሞ ኤርትራን ኣብ ሃገራዊ ጉዳይን ክቕይስ ብቕዓት ኮነ መሰሊ የብሉን። እንተ ህዝቢ ኤርትራን ዝተወደቡ ናይ ለውጢ ሓይልታቱን ንጉዳይ ሃገሮም ልኡላውነቶምን ናይ ህግደፍ መፀዋዕታን ኣስተምህሮን ከም ዘይጽበየሉ ተመክሮ ቓልሶም ዝምስክሮ እዩ። ንሱ ጉዳይ ምምልካት ዶብ ኣብ መሬት ቀዳምነትና ኣይኮነን ክብል እንከሎ ንሳቶም ግና ቅድሚ ኩሉ ዶብና ድኣ ይመልከት ይብሉ ከም ዝነበሩ ዓው ኢሉ እኳ እንተዘይኣመነ ከም ዘይስሕቶ ርዱእ እዩ።
1: ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ኣብዚ ተዚምና ኣለና። ዝመጽእ ሓሙስ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንረኸብ ድሓን ቀኒዩ እናበልና ብዛት ሰዕብ ሙዚቃ ንሰናበተኩም ሰናይ ቀናይ።